وذكرون ذكرون الغافرون وسل الله سيدنا هذا الشهداء الفقراء الصالحين وعلي أبلادي طاهرين والحمد لله رب العالمين دستور أفضل ذكر فعلا.